0: تجاوزهم للنظام تحط احتياط تنمي هاوتي أيضا يواسي شيء يت كليك ده شيء كتير لو تتنيت ده هو يعني يعني كنا تمرد لا دي دكتور ده يا تي يعني دونك هيزون دي كيتا ديسمو كاودن تو يعني سمتي تو يمو دي تونا دي و نزي ولا تد ميزان دو كو يعني و ام هي هني ناو دي زون زا دي جاسي و تي و نزي دي شات تي با تي تين دي ميزان دو كو اني اني تو يعني بو اون سنا ترانغو تي دي ميزان دي شات يا دي سي يا تي اتون دي لا تي دي دو كي كيز دي تي كده شيشان سانديتون تقولي تزيغا تنغا وكيني زون كي يتيني ديگنا غا آزو كمانسا تادون كده نيا والا زون تيدا كون كي زون زون دي چيني على تداده زوكيغا ينلين دي نيجيا كون كي هنين كي واقوا آغو ديا هنتين زون داني دي نزي آنين دي ودن جد دي زون تا هنتين كي هنين كي كي هنسي دي جيشان كي بودي لاني دا ينزا ود
1: Joseph, go here, go and do Massey.
0: Ah, Massey. Ah.
1: Work with here, go to hit Joseph Judas. Me, I got to do a deal there.
2: Hi, I'm Sarah Al Ahmed, host of Planetary Radio from the Planetary Society. We are so proud to know that our show is heard across the Northwest Territories on CKLB. I hope you'll join us as we continue to share the human adventure across our solar system and beyond. Saturdays at 9 a.m. here at 101.9 FM, CKLB.